موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: هم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. أت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. إلهي، بعد أن سمعنا نداءك نفر إليك ونلتجئ إلى رحمتك، نخشع لعظمتك ونتوب إليك من كل ذنب وتقصير. اللهم لا تردنا عن الباب، ولا تحرمنا طيب القرب، واجعلنا ممن تسمع نداءهم فيجابون، وترى دموعهم فترحمهم وتغفر لهم.
1: عيش حياتك، خليك شبابي.
2: شبيبة FM 97.5 مسقط و 98.5

0: صوتنا.
1: سمعوا 90.5 مصر و 98.5 صلالة.

0: هبني ابتسامتك الرضية منبرا، واغفر لشاعرك الصغير أن انبرا. إن كانت الدنيا مجرد معبر فعمان في عينيك ليست معبرا. قدر المدائن أن تشيخ على المدى، ووعدتها ألا تشيخ وتكبرا. وأنا الشمالي الذي لبس النسيم وباللبان الحوجري تبخرا. قالوا مسندم ساحل، وأقول بل جبل تطوف به السواحل والقرى. والنادبون الرازفون أخالهم قد أمسكوا يمناك سيفا، خنجرا قبضوا على جمر الولاء عقيدة كالقابضين على المصاحف والعرى. حتى إذا انتصبت مسندم مقبضا في رأس خنجرها تحزمت الذرى. يا حاديا بعصاه ألف غمامة، أتلومنا مولاي أن نستبشر؟ يا حاديا بعصاه ألف غمامة، أتلومنا مولاي أن نستبشر؟ فكأنها ليست عصاك، وإنما برق يهش على الغمام ليمطر. فاخلع نعالك في مياه مسندم، فلج من الشوق القديم تفجر. يا من مشى في الناس، إني هيثم، ما كنت لا كسرى ولست بقيصرة، لكنني رجل أحب بلاده حتى أراق لها اللذيذ من الكرى. من لا يحب عمانه؟ ومحمد بين الصحابة عن هواها أخبر. وجعلت ميزان المواطن كفه، أما اسمه فمن الثرى وإلى الثرى. يا من يرى في الطير منطق حكمة، ما كان منطقه أريكم ما أرى. ملك رأى سبعا شدادا، بعدها عام يغاث الناس فيه فأقترى. أما رؤاك فغيثها يا سيدي من قبل تأويل الرياح تشجرا. قد جئت بالرؤيا وجئتك يوسفا، آمنت بالرؤيا ولست معبرا. وذكرت في العهد السعيد نبوءتي عن فارس سيعود من بعد السرى. الفارس عاد وقد فرس ميدان السبق صباح مساء. من أسرج رؤيته فرسا ورسا ببلاد ونفوس. فأضاء الوطن مدينته، واحتضن الشط سفينته، والفرس تعشم زينته سلطانا في يوم جلوسي. إذ يربط بالخنجر شاله، أو يربط بالخيل حباله، يربط أحداقا خياله بطلائع ذاك الناموس. فرؤاك خيول تهديها، شريان البرق سرى فيها، وبياضك فوق نواصيها جوهرة في تاج عروسي. أعظم برياحك من سفري لبلاد العزة والظفر، كجناح يهزأ بالحفر ويطير بزهو الطاووس. عيناك الساحة والأفق، وذراعك موج يصطفق، وخطاك جياد تستبق في كل وهاد وضروسي. يا ذروة تاريخ عماني، يا حصنا من فوق حصاني، يا ظل الشعب المشموس، يأبى جلالك أن تجيء وتذهب. الشعر جاء إلى مسندمة والنبى، وعيون حراس المضيق تزاحمت عطشا لأن تريد الشروق الأعذبة. ما جئت لا بل عدت، فاسمك لم يزل يرعى مجالسنا ظليلا صيبا. فكأنما خصب فؤاد مقفر قد زرته يا ابن الغمام فأخصب. ورياحك الولها وموكبها الذي نحت الرواسي من بخا حتى دبا. ما كان مدحا موسميا، بل هوى متدفقا مثل البراءة في الصبا. يا سيدي نحن الذين احتلنا حب الكرام الطيبين، وأطرب الساكنين مع المزارع والقرى هذا المحي الهيثمي الأرحب. بين الزوارق والبنادق لم نزل نصطاد مرماك البعيد توثبا، ولنا أياد من حديد، بيشك جرز وسيف في التحدي ما نبا. فاشحذ على كفيك سيف مسندم، واندب له من كل مجد مضربا. هذا صباح العيد قد وفد الأولى ليصافح الشيخ المربي والأب، وفدوك بالأرواح أنك هيثم وأبوا سواك لأنهم أهل الإباء. أشرقت فينا يا مليك وأقسمت عيناك أن مسندما لن تغرب.
1: عيش حياتك خليك شبابي.
2: شبيبة أفهم 97.5 مسقط و98.5

أبناء عمان الأوفياء، نحن عازمون بإذن الله وعونه وتوفيقه أننا سوف نرتسم خط السلطان الراحل، والمسؤوليات جسيمة، وينبغي لنا جميعا أن نعمل من أجل رفعة هذا البلد وإعلاء شأنه، وأن نسير قدما نحو الارتقاء به إلى حياة الأفضل.

0: شبابي. في الخريف خلي رحلاتك مع عائلتك حلوة، زور صلالة جاردنز مول واعرف أكثر عن سيارات فورد. أكيد بتحتار بين قوة إكسبلور وجمال إكسبيديشن. السيارتين يوفرن مساحة واسعة وكبيرة، وبعد أقل صرفية في الوقود ومن غير التقنيات اللي تناسب كل رحلة. زور جناحنا في صلالة جاردنز مول واكتشف السيارات وسجل لتجربة القيادة اليوم. فورد، مغامرتك تبدأ من هنا.
1: في رحلة تبدأ بخطوة، خطوة تفتح أبواب الفهم وتصقل الشخصية، المكان اللي تتنفس فيه المعرفة وتتحول فيه القاعات لمساحات من الإلهام، المكان اللي يكتشف فيه الطالب ذاته قبل ما يكتشف تخصصه. يكبر الحلم وتنضج التجربة وتتشكل العقول، هناك تبدأ الحكاية، في جامعة صحار، خطواتك الأولى نحو مستقبل أكاديمي واعد. اكتشف برامجنا الدراسية المتنوعة عبر موقعنا الإلكتروني أو تواصل مع مركز الاتصالات 26850100.
0: جميلة أفهم، عيش حياتك وخليك شبابي.

من قلب صلالة يزهر الخريف بكل تفاصيله. ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من جاردنز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا.

0: خليك شبابي.
1: في الخريف خلي رحلاتك مع عائلتك حلوة. زور صلالة جاردنز مول واعرف أكثر عن سيارات فورد. أكيد بتحتار بين قوة إكسبلور وجمال إكسبيديشن. السيارتين يوفرن مساحة واسعة وكبيرة، وبعد أقل صرفية في الوقود ومن غير التقنيات اللي تناسب كل رحلة. زور جناحنا في صلالة جاردنز مول واكتشف السيارات وسجل لتجربة القيادة اليوم. فورد، مغامرتك تبدأ من هنا.
2: في رحلة تبدأ بخطوة، خطوة تفتح أبواب الفهم وتصقل الشخصية، المكان اللي تتنفس فيه المعرفة وتتحول فيه القاعات لمساحات من الإلهام، المكان اللي يكتشف فيه الطالب ذاته قبل ما يكتشف تخصصه. يكبر الحلم وتنضج التجربة وتتشكل العقول، هناك تبدأ الحكاية، في جامعة صحار، خطواتك الأولى نحو مستقبل أكاديمي واعد. اكتشف برامجنا الدراسية المتنوعة عبر موقعنا الإلكتروني أو تواصل مع مركز الاتصالات 26 85 0100.

عيش حياتك. وخليه

0: عمال يشتغلون في كل مكان وبين البيوت، وتنتج من هذه الأعمال حفريات عميقة تشكل خطورة على الكل إذا ما انتبهنا للافتات التحذير. والأخطر لما تتغطى بمياه الأمطار، علينا نتحذر منها لسلامة الجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
1: من قلب صلالة يزهر الخريف بكل تفاصيله، ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من جاردنز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا.

خليك شبابي. في الخريف خلي رحلاتك مع عائلتك حلوة، زور صلالة جاردنز مول واعرف أكثر عن سيارات فورد. أكيد بتحتار بين قوة إكسبلور وجمال إكسبيديشن. السيارتين يوفرن مساحة واسعة وكبيرة، وبعد أقل صرفية في الوقود ومن غير التقنيات اللي تناسب كل رحلة. زر جناحنا في صلالة جاردنز مول واكتشف السيارات وسجل لتجربة القيادة اليوم. فورد، مغامرتك تبدأ من هنا.

0: نمالي خدمات المياه تتبنى فكر استراتيجي يعزز ويطور منظومة المياه والصرف الصحي في سلطنة عمان. توصل خدماتها لكل بيت بأعلى معايير الجودة والصحة والسلامة، وتحرص على مواكبة أفضل الحلول الرقمية عشان توفر مياه نقية ومستدامة وبيئة صحية آمنة للجميع. نمالي خدمات المياه، نستبق المستقبل.
1: من قلب صلالة يزهر الخريف بكل تفاصيله، ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من جاردنز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا.
2: شبيبة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

في الخريف خلي رحلاتك مع عائلتك حلوة. زور صلالة جاردنز مول واعرف أكثر عن سيارات فورد. أكيد بتحتار بين قوة إكسبلور وجمال إكسبيديشن. السيارتين يوفرن مساحة واسعة وكبيرة، وبعد أقل صرفية في الوقود ومن غير التقنيات اللي تناسب كل رحلة. زور جناحنا في صلالة جاردنز مول واكتشف السيارات وسجل لتجربة القيادة اليوم. فورد، مغامرتك تبدأ من هنا.

من قلب صلالة، يزهر الخريف بكل تفاصيله. ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من جاردنز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا.

0: وخليك شبابي.
1: من قلب صلالة يزهر الخريف بكل تفاصيله، ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من جاردنز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا.
0: شبابة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
2: عطر حديثك بالنبي محمد وادع به في الخافقين ورددي، وانشد به ما شئت لست ببالع ما يستحق من النهار.

فلقد حفاه الله أفضل صاحب وسما به فوق السها والفرقد الله أدبه وكمل

إذا رعتك عناية صمدية تهزع بكل مخوفة ومهندي، ومضى ليثرب في عناية ربه في موكب الأفلاك أجمل مشهدي. أوفى على القوم الكرام وكلهم أعطى العهود على الجهاد السرمدي. جند ترأسهم نبي ملهم، شهم كليت في الحروب مجرد.

0: في الخريف خلي رحلاتك مع عائلتك حلوة. زور صلالة جاردنز مول واعرف أكثر عن سيارات فورد. أكيد بتحتار بين قوة إكسبلور وجمال إكسبيديشن. السيارتين يوفرن مساحة واسعة وكبيرة، وبعد أقل صرفية في الوقود ومن غير التقنيات اللي تناسب كل رحلة. زور جناحنا في صلالة جاردنز مول واكتشف السيارات وسجل لتجربة القيادة اليوم. فورد، مغامرتك تبدأ من هنا.
1: في رحلة تبدأ بخطوة، خطوة تفتح أبواب الفهم وتصقل الشخصية، المكان اللي تتنفس فيه المعرفة وتتحول فيه القاعات لمساحات من الإلهام، المكان اللي يكتشف فيه الطالب ذاته قبل ما يكتشف تخصصه. يكبر الحلم وتنضج التجربة وتتشكل العقول، هناك تبدأ الحكاية، في جامعة صحار، خطواتك الأولى نحو مستقبل أكاديمي واعد. اكتشف برامجنا الدراسية المتنوعة عبر موقعنا الإلكتروني أو تواصل مع مركز الاتصالات 26850100.
2: جميلة أفهم، عيش حياتك وخليك شبابي.

0: عبدي واشرح لهم من غرامي ما تشاهدوا واقصص لهم قصتي مع ضعف حالاتي لله وقل لهم ذاب وجدا في محبتكم وقل لهم ذاب وجدا في محبتكم منه علي
1: عيش حياتك خليك شبابي
2: شبيبة
1: FM 97.5 مسقط و 98.5

حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. اللهم يا من في يده مقاليد السماوات والأرض، يا حي يا قيوم، يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، نسألك في هذا اليوم المبارك أن تجعل لنا نصيبا من خير الدنيا ونعيم الآخرة، وأن تكتب لنا فيه رضوانك.

وتباعدنا عن سخطك ونيرانك، وتبلغنا فيه مقام المقربين، وتجعلنا فيه من المقبلين عليك بقلوب مخبتة وأعمال صالحة وذنوب مغفورة يا كريم يا كريم. اللهم في ساعات الجمعة المباركة نستغفرك ونتوب إليك، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا

اليوم نقطة تحول في حياتنا، وافتح لنا فيه أبواب رحمتك، واجعل قلوبنا معلقة بذكرك، مستبشرة بلطفك، ومطمئنة بوعدك. وارزقنا فيه يا ربنا صلاحا وفلاحا ونجاحا في الدنيا والآخرة. يا من تسمع أنفاس العباد وتجيب الداعين في الظلمات، وترى ما في الصدور من ألم وأمل، نبتهل إليك في يوم الجمعة الكريم أن تغفر لنا ذنوبنا وتجبر كسرنا وتكشف غمنا وتقربنا إليك قرب المحبين، وتجعل صلاتنا ودعاءنا فيك لذة للروح وغذاء للقلب. يا أرحم الراحمين، اجعلنا من الذين يبادرون إلى طاعتك ويسعون إلى مغفرتك بإخلاص وحب. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، واجعل صلاتنا عليه سببا لرضاك وسلما نرقى به إلى جناتك. اللهم في هذه الجمعة اجعل نور الإيمان في قلوبنا وصدق التوكل عليك في نفوسنا، ورزقا حلالا تدره علينا، وصحة وعافية تديمها فينا، واجعل خطانا فيما تحب وترضى، واختم لنا بالخير أعمالنا

0: خليك شبابي.
1: من قلب صلالة يزهر الخريف بكل تفاصيله، ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من جاردنز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا.

0: بعدك تنتظر دورك؟ مع بنك مسقط التطبيق أسرع طريق، مع 300 خدمة مصرفية وأكثر من 100 خدمة رقمية بالكامل. عبر تطبيق بنك مسقط تقدر تفتح حسابات جديدة وتسدد فواتيرك وتحول المبالغ وتستثمر وغيرها المزيد، وين ما تكون ومتى ما بغيت دون زيارة الفرع. خدمات سريعة وسهلة وآمنة. سجل الدخول اليوم واستمتع بخدمات مصرفية سهلة ومريحة. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
1: في الخريف خلي رحلاتك مع عائلتك حلوة، زور صلالة جاردنز مول واعرف أكثر عن سيارات فورد. أكيد بتحتار بين قوة إكسبلور وجمال إكسبيديشن. السيارتين يوفرن مساحة واسعة وكبيرة، وبعد أقل صرفية في الوقود ومن غير التقنيات اللي تناسب كل رحلة. زور جناحنا في صلالة جاردنز مول واكتشف السيارات وسجل لتجربة القيادة اليوم. فورد، مغامرتك تبدأ من هنا.

0: شريك شبابي.
1: كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع تمويل بيتنا من بنك مسقط. سواء كانت خطوة بناء بيتك الأول واستقرارك، أو انتقالك لمنزل أكبر، أو اختيارك لعقار فاخر، تمويل بيتنا يقدم لك حلول تمويل مرنة والدعم مستمر في كل خطوة. قدم طلبك في أحد فروع بنك مسقط أو عن طريق زيارة أحد مراكز بيتنا الـ15 أو أرسلهم إلى 900090. كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع بيتنا. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة bankmasqat.om. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
0: قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية. شبابة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

0: خليك شبابي.
1: من قلب صلالة يزهر الخريف بكل تفاصيله، ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من جاردنز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا.

0: الشبابي.
1: بداية يومك عادية مثل كل يوم، بس اليوم غير.
2: حصلت نقاط على قهوتي بس لأني دفعت ببطاقتي الائتمانية.
1: نقاطي وصلتني لهذا المكان، يا سلام على هالمنظر.
2: معاملاتك المصرفية الآن تكافئك بالمزيد. نقدم لك برنامج مكافآت بنك مسقط الجديد عبر التطبيق. ابدأ بجمع النقاط فورا. المزيد بانتظارك مع مكافآت بنك مسقط. تطبق الشروط والأحكام. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
3: في الخريف خلي رحلاتك مع عائلتك حلوة. زور صلالة جاردنز مول واعرف أكثر عن سيارات فورد. أكيد بتحتار بين قوة إكسبلور وجمال إكسبيديشن. السيارتين يوفرن مساحة واسعة وكبيرة، وبعد أقل صرفية في الوقود ومن غير التقنيات اللي تناسب كل رحلة. زور جناحنا في صلالة جاردنز مول واكتشف السيارات وسجل لتجربة القيادة اليوم. فورد، مغامرتك تبدأ من هنا.
4: خلوني أخبركم عن مشروع جديد أطلقت تنماء لخدمات المياه، يتعلق بالمياه المجددة. المياه المجددة هي مياه معالجة ثلاثياً لتكون آمنة وموثوقة للعديد من الاستخدامات، وبالتالي تكون هذه المياه المجددة مورد استراتيجي فعال بشكل اقتصادي وبيئي. ولأهمية المياه المجددة أطلقت الشركة هوية جديدة لهذه المياه بمسمى منهل نماء. وعشان تعرفوا أكثر اتصلوا بمركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
5: في رحلة تبدأ بخطوة، خطوة تفتح أبواب الفهم وتصقل الشخصية، المكان اللي تتنفس فيه المعرفة وتتحول فيه القاعات لمساحات من الإلهام، المكان اللي يكتشف فيه الطالب ذاته قبل ما يكتشف تخصصه. يكبر الحلم وتنضج التجربة وتتشكل العقول. هناك تبدأ الحكاية، في جامعة صحار، خطواتك الأولى نحو مستقبل أكاديمي واعد. اكتشف برامجنا الدراسية المتنوعة عبر موقعنا الإلكتروني أو تواصل مع مركز الاتصالات 26 85 01 00.

0: شبابی. سمعت هالصوت؟ هذا ما مجرد صوت جهاز الدفع لمشترياتك، هذا صوت فرص فوزك بجهاز آيفون وساعة أبل. تريد تعرف كيف؟ ما عليك إلا تتقدم بطلب الحصول على بطاقة فيزا الائتمانية من بنك مسقط وإنفاق 200 ريال عماني أو أكثر لتدخل السحب على آيفون 17 برو أو 100 ريال عماني أو أكثر لتدخل السحب على ساعة أبل سيريس 11. 30 فائز بآيفون، 42 فائز بساعة أبل، يعني 72 فائز كل شهر. حول مشترياتك إلى فرص للفوز. تطبق الشروط والأحكام. يسري العرض لغاية 30 سبتمبر 2026. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة bankmasqat.om.
1: مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026. مع تحيات وزارة الداخلية.

0: الشبابي.
1: من قلب صلالة يزهر الخريف بكل تفاصيله، ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من جاردنز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا.

0: הוא חליק שלומי.
1: بعدك تنتظر ديورك؟ مع بنك مسقط التطبيق أسرع طريق، مع 300 خدمة مصرفية وأكثر من 100 خدمة رقمية بالكامل. عبر تطبيق بنك مسقط تقدر تفتح حسابات جديدة وتسدد فواتيرك وتحول المبالغ وتستثمر وغيرها المزيد، وين ما تكون ومتى ما بغيت دون زيارة الفرع. خدمات سريعة وسهلة وآمنة. سجل الدخول اليوم واستمتع بخدمات مصرفية سهلة ومريحة. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
2: في الخريف خلي رحلاتك مع عائلتك حلوة، زور صلالة جاردنز مول واعرف أكثر عن سيارات فورد. أكيد بتحتار بين قوة إكسبلور وجمال إكسبيديشن. السيارتين يوفرن مساحة واسعة وكبيرة، وبعد أقل صرفية في الوقود ومن غير التقنيات اللي تناسب كل رحلة. زور جناحنا في صلالة جاردنز مول واكتشف السيارات وسجل لتجربة القيادة اليوم. فورد، مغامرتك تبدأ من هنا.

0: خليك شبابي.
1: بعدك تنتظر دورك؟ مع بنك مسقط التطبيق أسرع طريق، مع 300 خدمة مصرفية وأكثر من 100 خدمة رقمية بالكامل. عبر تطبيق بنك مسقط تقدر تفتح حسابات جديدة وتسدد فواتيرك وتحول المبالغ وتستثمر وغيرها المزيد، وين ما تكون ومتى ما بغيت دون زيارة الفرع. خدمات سريعة وسهلة وآمنة. سجل الدخول اليوم واستمتع بخدمات مصرفية سهلة ومريحة. بنك مسقط، أفضل كل يوم.

حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: هم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. اللهم إنه قد رفع الأذان وارتفعت الكلمات تنادي الله أكبر، فكبرنا قلوبنا وفتحنا أرواحنا لرحمتك. اللهم أذن في قلوبنا بالهداية ونور صدورنا بالإيمان وثبت أقدامنا في طاعتك، واجعل لنا نصيبا في كل خير يرجى وفي كل شر يخشى.
1: عيش حياتك، خليك شبابي. شبيبة FM 97.5 مسقط و98.5

0: وخليك شبابي.
1: من قلب صلالة يزهر الخريف بكل تفاصيله، ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من جاردنز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا.
0: شبيبة FM، عيش حياتك وخليك شبيبة.

0: وخليك شبابي. في الخريف خلي رحلاتك مع عائلتك حلوة، زور صلالة جاردنز مول واعرف أكثر عن سيارات فورد. أكيد بتحتار بين قوة إكسبلور وجمال إكسبيديشن. السيارتين يوفرن مساحة واسعة وكبيرة، وبعد أقل صرفية في الوقود ومن غير التقنيات اللي تناسب كل رحلة. زور جناحنا في صلالة جاردنز مول واكتشف السيارات وسجل لتجربة القيادة اليوم. فورد، مغامرتك تبدأ من هنا.
1: في رحلة تبدأ بخطوة، خطوة تفتح أبواب الفهم وتصقل الشخصية، المكان اللي تتنفس فيه المعرفة وتتحول فيه القاعات لمساحات من الإلهام، المكان اللي يكتشف فيه الطالب ذاته قبل ما يكتشف تخصصه. يكبر الحلم وتنضج التجربة وتتشكل العقول، هناك تبدأ الحكاية، في جامعة صحار، خطواتك الأولى نحو مستقبل أكاديمي واعد. اكتشف برامجنا الدراسية المتنوعة عبر موقعنا الإلكتروني أو تواصل مع مركز الاتصالات 26 85 01 00.

آیش حیدک شبیبه اخت بخلی.

خليك شبابي. في الخريف خلي رحلاتك مع عائلتك حلوة، زور صلالة جاردنز مول واعرف أكثر عن سيارات فورد. أكيد بتحتار بين قوة إكسبلور وجمال إكسبيديشن. السيارتين يوفرن مساحة واسعة وكبيرة، وبعد أقل صرفية في الوقود ومن غير التقنيات اللي تناسب كل رحلة. زور جناحنا في صلالة جاردنز مول واكتشف السيارات وسجل لتجربة القيادة اليوم. فورد، مغامرتك تبدأ من هنا.

0: خليك شبابي.
1: من قلب صلالة يزهر الخريف بكل تفاصيله، ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من جاردنز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا.
0: شبابة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

0: شبابي.
1: بداية يومك عادية مثل كل يوم، بس اليوم غير.
2: حصلت نقاط على قهوتي بس لأني دفعت ببطاقتي الائتمانية.
1: نقاطي وصلتني لهذا المكان، يا سلام على هالمنظر.
2: معاملاتك المصرفية الآن تكافئك بالمزيد. نقدم لك برنامج مكافآت بنك مسقط الجديد عبر التطبيق. ابدأ بجمع النقاط فورا. المزيد بانتظارك مع مكافآت بنك مسقط. تطبق الشروط والأحكام. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
3: في الخريف خلي رحلاتك مع عائلتك حلوة. زور صلالة جاردنز مول واعرف أكثر عن سيارات فورد. أكيد بتحتار بين قوة إكسبلور وجمال إكسبيديشن. السيارتين يوفرن مساحة واسعة وكبيرة، وبعد أقل صرفية في الوقود ومن غير التقنيات اللي تناسب كل رحلة. زور جناحنا في صلالة جاردنز مول واكتشف السيارات وسجل لتجربة القيادة اليوم. فورد، مغامرتك تبدأ من هنا.
0: جميلة أفهم، عيش حياتك وخليك شغال.

0: خليك شبابي.
1: سمعت هالصوت؟ هذا ما مجرد صوت جهاز الدفع لمشترياتك، هذا صوت فرص فوزك بجهاز آيفون وساعة أبل. تريد تعرف كيف؟ ما عليك إلا تتقدم بطلب الحصول على بطاقة فيزا الائتمانية من بنك مسقط وإنفاق 200 ريال عماني أو أكثر لتدخل السحب على آيفون 17 برو أو 100 ريال عماني أو أكثر لتدخل السحب على ساعة أبل سيريس 11. 30 فائز بآيفون، 42 فائز بساعة أبل، يعني 72 فائز كل شهر. حول مشترياتك إلى فرص للفوز. تطبق الشروط والأحكام. يسري العرض لغاية 30 سبتمبر 2026. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة بنك مسقط.om.

عيش حياتك شبيبة وخليك شبابي.

0: خليك شبابي.
1: في الخريف خلي رحلاتك مع عائلتك حلوة. زور صلالة جاردنز مول واعرف أكثر عن سيارات فورد. أكيد بتحتار بين قوة إكسبلور وجمال إكسبيديشن. السيارتين يوفرن مساحة واسعة وكبيرة، وبعد أقل صرفية في الوقود ومن غير التقنيات اللي تناسب كل رحلة. زور جناحنا في صلالة جاردنز مول واكتشف السيارات وسجل لتجربة القيادة اليوم. فورد، مغامرتك تبدأ من هنا.
2: نماء لخدمات المياه، تحط كل خدماتها بين يديك. مع تطبيق نماء لخدمات المياه تقدر تسدد فواتيرك، تعبي العدادات مسبقة الدفع، وتتابع استهلاكك بكل سهولة. ملاحظة، استفسار، التطبيق معك في أي وقت. حمل تطبيق نماء لخدمات المياه لحلول رقمية أسهل وأذكى. للمزيد من المعلومات تواصلوا مع مركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
3: بعدك تنتظر دورك؟ مع بنك مسقط التطبيق أسرع طريق، مع 300 خدمة مصرفية وأكثر من 100 خدمة رقمية بالكامل. عبر تطبيق بنك مسقط تقدر تفتح حسابات جديدة وتسدد فواتيرك وتحول المبالغ وتستثمر وغيرها المزيد، وين ما تكون ومتى ما بغيت دون زيارة الفرع. خدمات سريعة وسهلة وآمنة. سجل الدخول اليوم واستمتع بخدمات مصرفية سهلة ومريحة. بنك مسقط، أفضل كل يوم.

من قلب صلالة، يزهر الخريف بكل تفاصيله. ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من جاردنز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا. هذا البرنامج برعاية فورد. استعد، انطلق.

مساء الخير، مساء النور، مساء السعادة لكل من ثبت الموجة على ثير إذاعة الشبيبة 97.5 في مسقط أو الباطنة، 98.5 أكيد لكل من يسمعنا حاليا من هنا من محافظة أظفار. هذا البرنامج اليومي الذي يأتيكم مباشرة من جاردنز أمويل، ومثل ما دائما أقولكم يعني ما شاء الله يعني الناس بدأت تجي الحين من فترة العصر، وهذا ناهيكم عن مسألة الفعاليات الجميلة أكيد لتناسب العوائل وتناسب كذلك الأطفال هنا في جاردنز مول بالتحديد. أيضا هذا البرنامج برنامج من الخريف الذي يأتي برعاية فورد، وليزور يعني لوكيشن الشبيبة في جاردنز مول راح تشوفون هناك في عندك اختيارين من السيارات لفورد، تقدر انك تشوف ايش السيارة اللي ممكن تحبها، وايضا في موظف موجود هناك راح يعطيك كل المعلومات اللي ودك تتعرف عنها عن فورد او حتى عن اي سيارة من سيارات المميزة لديهم، اذا انت تحب السيارات الفورويل او حتى ما تحب سيارات الفورويل. عموما كثير من المحطات مستمعينا وايضا متابعينا مثل ما عودناكم في برنامجكم برنامج من الخريف راح نطوف وياكم مع كثير من المحطات الجميلة، راح نتعرف على الأخبار الجديدة هنا في محافظة الظفار، وكذلك ضيوفنا المميزين اللي يكونون معنا عبر الاستوديو. فدائما وأبدا أكيد ننتظر رسائلكم من الحين إلى الساعة 8:00 مساء. وأكيد اليوم فريق العمل أنا أشكرهم أمانة يعني شكر جدا جزيل على كل الجهود اللي لربما هي مش واضحة بالنسبة لكم ولكن بالنسبة لي أنا كثير واضحة، فشكر أكيد للمعد القوي والمعد الجبار اللي أنا أسمينا هو القوة خلف البرنامج سامي كليب، وكذلك الكواليس شبين ومن مسقط بدر البلوش اللي دائما يكونون حريصين على أن البرنامج اليوم يظهر بالصورة الجميلة. فعلى طاري موضوع يعني الناس اللي موجودين حاليا في جاردنز مول يا جماعة الخير، ترى الناس كلها جالسة تشوف علينا ومستمتعين بالبرنامج من الخلف، فإن شاء الله تكون وناسة دائمة يا رب، وأيضا نتمنى لكم المتعة وأيضا الوناسة. راح نطلع معاكم لفاصل، بعد هذا الفاصل مستمعين لنا عودة نكمل معاكم ونواصل.

0: خليك شبابي. قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية.
1: إيجارك صار علينا مع بان هوم. سوق بقيمة 300 ريال وادخل السحب عشان تربح قيمة إيجار بيتك لعام كامل.

من قلب صلالة، يزهر الخريف بكل تفاصيله. ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من جاردنز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا. هذا البرنامج برعاية فورد. استعد انت.

0: مساء الخير، مساء النور، مساء السعادة لكم جميعا لمستمعينا دروب أمينة السالمة. كل ما نتمنى لكل سالكين هذه المشاوير وين ما كان دربك ومشوارك، الله يحفظك يا رب وتوصل بالسلامة في هذه المحطة. مثل ما عودناكم في برنامجكم المسائي تكون معنا محطات خفيفة وجميلة ولطيفة وتناسب كده أجواء المساء. مباشرة راح نروح ويا ضيفنا لهذا اليوم خالد منصور عازف الناي، حياك الله معنا.
1: الله يحييك، الله يحيي الأستاذة، وشكرا على الاستضافة الطيبة هذه، وحقيقة سعيد بوجودي معاكم وتشريف.
0: احنا سعداء بكل تأكيد. خالد، خلينا نتكلم عن الرحلة الموسيقية، كيف بدأت ولأين وصلت حاليا؟
1: بالنسبة للرحلة الموسيقية، خلينا نقول هي بدأت من أيام المدرسة، يعني كان في حب، كان في شغف بالموسيقى شوية شوية. تقريبا على 2005 أو 2006 بديت أدخل في جو الفرق الشعبية واستمريت. في 2009 دخلت جامعة السلطان قابوس، والحمد لله كنت من الدفعة الثانية، لأن الدفعة الأولى كانت 2008، فأنا ثاني دفعة دخلت الجامعة واستمريت درست الموسيقى والحمد لله. بعدها 2015 تقريبا تعينت في مركز عمال الموسيقى التقليدية بمسمى أخصائي آلة ناي، وبعدها ترقيت إلى رئيس قسم الفرقة الموسيقية تقريبا في 2023، وبديت دراسة الماجستير، وإن شاء الله على مشارف أخلص، بس غيرت التخصص شوية بحكم أني صرت رئيس قسم، فحولت إلى الإدارة عشان كذا فكرة في بالي أنه أدمج بين الإدارة والموسيقى،
0: بين الإدارة وبين الموسيقى.
1: ومستمرين إلى الآن مع الفرق الشعبية والفعاليات الموسيقية. طبعا هذا شيء ما أقدر أخليه.
0: جميل. أنا لاحظت دائما أن في تمسك جدا كبير بأهل ظفار للموروث العماني اللي موجود معنا، فتحس أن اليوم يعني مشاركاتهم في كثير من الفعاليات والأنشطة اللي موجودة هنا ما يتخلى عنها نهائيا، وهذا شيء تحس أنه يربط به تربط ظفار بالتحديد بالضبط، وأيضا تربط سلطنة عمان عموما بشكل عام، وهذا أيضا اللي يعني سمعناه من خلالك خالد.
1: أكيد أكيد أكيد. عمان بشكل عام، وخلينا نقول ظفار بشكل خاص، يعني محافظة فيها ثراء كبير في الفنون، سواء فنون رجالية أو النسائية أو المشتركة، فنون مرتبطة بالساحل، فنون مرتبطة بالعمل، فنون المناطق الريفية، فنون المناطق البدوية، فكمية فنون كبيرة، يعني لدرجة أنه في بعض الفنون، مثلا خلينا نقول مثل فن الشرح، موجود في صلالة في المدينة، موجود في مرباط، بس حس أو النكهة الخاصة بفن الشرح في ظفار في صلالة عفوا تختلف عن مرباط. هذا دليل ندل على شيء انه في لمسات لكل منطقه تختلف عن الاخرى.
0: نعم،
1: فهذا هذه فنون ظفار.
0: طيب نتكلم اليوم عن تواجدك في هذه الفنون الظفاريه، يعني هل مثلا مختص بالعزف او بمثلا اي حاجه معينه على سبيل المثال؟
1: والله بالنسبه

0: واجدي في الساحة الفنية أكثر شيء كعازف ناي، ولكن أحب أتنقل بين آلة وآلة. يعني بعض الأحيان في عمل يحصلوني ماسك عود، في عمل آخر يحصلوني ماسك إيقاع، فكذا أحب أتنقل. يعني الهدف الرئيسي اللي في داخلي للتنقل هذا أنه أنا أفهم روح هذه الآلات، لأنه في النهاية الفرقة هي مثل الجسد، لابد يكون في تناغم. فلما أنا على سبيل المثال أكون عازف ناي بس مش فاهم الحوار اللي بين الإيقاعات، فبصير أنا شوية
1: مختلف،
0: حلق خارج نعم. الثرب مثل ما يقولوا. بس لما أفهم لما أشارك كإيقاعي، لما أشارك كعازف عود، لما أشارك في أي حاجة في الفرقة، فأنا ببدأ أفهم حوار الإيقاع، وأنا كعازف ناي بعرف كيف أرد عليه أو أفهم الحوار، ويسوي يعطيش مثل انسجام وشعور حلو أنه أنا فاهم الفرقة كيف بتسولف، الآلات كيف بتسولف مع الفنان نعم. والفنان كيف يسولف مع العازفين. يصير في لذة في الفن،
1: في ألفة،
0: لذة وألفة كبيرة أنه أنا فاهم الحوار الفني اللي حاصل نعم. كجملة متكاملة وما أكون أنا مثلا خارج عن الحوار هذا. لما مثلا الإيقاعيين والعازفين والمغنيين في حوار فني بينهم، ما أكون أنا برا، أكون أنا جزء من الحوار هذا اللي يلمع الشغل أكثر.
1: نعم، أنت الحين يعني أشعلت تفكيري وأيضا يعني خيالي يا خالد، لأنه يعني اليوم مثلا كونك أنت كشخص دارس راح تعرف أن اليوم الإيقاع الفلاني يتلي الإيقاع اللي بعده يتلي، يعني في كأن دراسة معينة للإيقاعات أكيد. اللي تكون متواجدة. ولكن لما نرجع لأصولنا وأيضا لأجدادنا، يعني تحس أنه بينهم إيقاع متناغم بدون حتى ما كانوا دارسين حتى مجال الموسيقى.
0: والله هو هذا خلينا نقول الأمر المبهر في الفنون، إنه نحن الحين ما يعني ما جالسين نخترع شيء جديد، نحن شغالين على اللي متوارث، ويعني وإلى الآن ما زلنا نحلل فيه وندرسه وننوت ونشتغل في هذه الأشياء ونضيف. بس أيضا لازم نحافظ على الإطار العام للفن. في بعض الفنون، مش بعض الفنون، خلينا نقول كل الفنون، كل فن وله قالبه وله إطار ولازم نحافظ عليه. أوكي أنا بطور وبضيف، ممكن أضيف في الآلات، أضيف جمل لحنية، بس يبقى الفورم العام للفن هو. فهي هذه يعني نحن ما أضفنا أو كفن جديد، ما سوينا فن جديد. فهذا والناس في زمن ما كانت متعلمة فيه
1: بالضبط.
0: فهذا يعني خلينا نجلس نفكر كيف العقول هذه قدرت تسوي مثل هذه الأشياء اللي إلى الآن ما زالت عايشة، وفي بعض الأشخاص ما قدرنا نوصل لمستواهم رغم قدمهم ورغم هذه الأشياء، بس كانوا مدارس. ففننا
1: يا أخي فعلا
0: عظيم.
1: فعلا يعني أنت يعني شخص دارس للموسيقى، وأعتقد أنك يعني حسيت بهذا الشعور يعني مسبقا. عموما يعني يمكن أيضا تساؤل يدور في ذهني وخلال تواجد آلة الناي أمامي اليوم يا خالد، إيش اللي خلاك تختار الناي رغم أنه في كثير من الآلات لربما تكون أسهل أو حتى الأقرب على سبيل المثال، ولكن أنت اخترت الناي بالتحديد؟
0: والله مثل ما سبق وقلت، أنا حتى من أيام المدرسة تنقلت بين آلات كثير، بس سبحان الله الآلة اللي لامست قلبي حسيتها، يعني لما أعزف ناي أتكلم
1: فيها اللحن،
0: هي طريقة حديثي كانت نعم. اللي طالع من القلب، فعشان كذا حبيت الآلة.
1: تحس أنها تطلع اللحن الحزين أو حتى اللحن السعيد.
0: بالضبط بالضبط.
1: زين تمسك الناي ونشوف اليوم شعورك ايش بالضبط.
0: حاضرين حاضرين.

0: شوف يعني أنا أمانة يعطيني اللحن وكأنك شخص مهموم. ها كيف شايل هم البرنامج ولا؟
1: لا والله بالعكس بالعكس بالعكس، سعيد جدا بوجودي معكم، ولكن لأنه خلينا نقول الفكرة الأكثر شيوعا عن الناي أنه الناي حزين
0: بالضبط،
1: ولكن أنا بالنسبة لي يقدر يلعب على الحبين
0: بين الحزن بين الحزن والفرح،
1: وخاصة أنا بالنسبة لي بحكم أنه في الجامعة كنت دارس آلة الفلوت اللي هي مثل الناي بس الغربي، فمازق بين التكنيك اللي أستخدمه في آلة الفلوت مع آلة الناي.
0: جميل.
1: فعشان كذا حتى اللي يسمع عازف خالد يميز الله يقول لك هذا خالد نحن عارفين.
0: والله
1: صار مثل بصمة لأنه التكنيك اللي في الفلوت هو أستخدمه في الناي، فصارت حاجة معروفة. فهذا شيء أيضا بحكم أنه متأسس نوعا ما على الجانب الغربي في الفلوت، فصرت أعرف أسحب الناي الجو الفرح والترقيص والأشياء هذه والنغم، ف الحالتين عندي موجودة الحمد لله.
0: يعني أنا أعتقد الحين يعني مع هذه الأجواء الخريفية وأي جمع من جمعات العائلة يقول لك يلا خالد طلع الناي.
1: ضروري ضروري ضروري، وأساسا أنا ما أستغني عنه.
0: جميل، نتكلم عن أبرز الأعمال اللي قمت فيها خالد.
1: بالنسبة لأبرز الأعمال في فترات كذا على أيام الدراسة في الجامعة كذا جاني الهاجس الشعري، كتبت كم من عمل كذا، واحد منهم نزل يعني كان يغني الفنان عبد الله فتحي تقريبا على 2011 او 12 كذا، وبعدين دخلنا في ضغوطات الدراسه قد خلاص تخصص وكذا
0: خلاص تركيزك
1: صار التركيز على الدراسه والاشياء هذه، وبعدين صار في اعمال ثانيه اللي هي مثلا تسجيل سولوهات سواء مع فنانين مثل مؤيد حبراس مثل مثل عمر قبران، اعمال اخرى خاصه، صار في اعمال مثلا مرتبطه بالعمل في الدوام يعني مثل تقديم ورش مثلا أشخاص يجوا يزوروا المركز سواء طلاب أو معلمين، فكنت أسوي لهم ورش عن الفنون الموسيقية وكذا، بالإضافة إلى نفس الشيء كنت أقدم ورش أيضا في المدارس في جامعة السلطان قابوس يعني جزاهم الله خير، استضافوني في يوم من الأيام أقدم ورشة للطلاب، وبالإضافة إلى بعض الأعمال الموسيقية كذا، وفي فترة كذا جمعت مجموعة أعمال كانت تلامس قلبي من أعمال فن البرع اللي هي تعتبر قديمة شوي، وسويتها في ميدلي واشتغلت على العمل بالكامل يعني حتى كورال إيقاع عزف ناي، كان الغناء غناء الناية.
0: يعني هل في ربط ما بين البرعة وما بين الناي؟
1: آلة وممكن تؤدي في أي فن.
0: حلو.
1: ممكن تؤدي في أي فن ويعتمد على شطارة العازف، لأنه الفنون مثلا التراثية لها روحها ولها إحساسها، ولا إذا مثلا راح أشتغل أعمال شرقية أيضا لها روحها وأحساسها، مثلا أعمال يمنية مثل الفنون اليمنية لها أيضا طابعها وأحساسها، فهذا يعتمد على العازف أنه يكون متلون بين الفنون هذه ويقيدها.
0: أنا جاني فضول أمانة يعني معزوفة بالناي على فن البرعة.
1: حاضرين
0: سمعنا، لأن صدق يعني أنا قلت أحاول أربط الموضوع في ذهني.
1: حاضرين نقول ايش نقول

0: الله الله الله الله عليك يا خالد على هذا اللحن الجميل. أنا كذلك يعني إنسان فضولية، فأنا أشوف إنه في أيباد على جانب وفي كذا كلمات نسمع.
1: والله حاضري حاضري حاضري. هذه الأغنية اللي قلت تقريبا كانت في 2011 أو 12 تقريبا كذا، وتغنت مقطع الكورال مالها يقول: إذا مرتاح تقرحني وناوي لي العذاب، اقرح كيف ما ودك أنا صابر عليك،
0: الله
1: علشانك أنا بصبر وراضي بالتعب، ولو حبك مجنني وفقدني الصواب، أظل مجنون في حبك وراضي بالكتاب، كذا أحساس من قلبي مأشر لي عليك. وأنا جالس كذا وحدي شعرت شيء غريب، مسكت دفتري وقلمي رسمتك يا رهيب، هجستك يا الغلا عندي هنا مني قريب، عسى ربي يهنينا ويصبرني عليك. ألا يا مهجة الخاطر ويا حبي الوحيد، رغم تعبك وتعذيبك أنا عايش سعيد، ترى عارف أنا طبعك وماشي أي جديد، كذا مجنون في حبك ومتعود عليك.
0: الله عليك.
1: أسف في ليلة الجمعة مغادر هالبلاد، هذه الأغنية كتبتها أيام ما كانت الإجازة الجمعة الخميس والجمعة.
0: نعم.
1: أسف في ليلة الجمعة مغادر هالبلاد، طلبتك بس يا خل لا يغيرنا البعاد، عسى يا ربي تحفظها من بد العباد، أنا بسلمك أمري ومتوكل عليك، إذا مرتاح تقرحني وناوي للعذاب، اقرح كيف ما ودك أنا صابر عليك.
0: الله عليك الله عليك، يعني مش فقط عازف ولكن شاعر بعد.
1: بالسر
0: هذا بالسر الناس كلها عرفت اليوم.
1: خلاص تشريف، دام السر نعرف عندكم هذا تشريفي.
0: يعطيك العافية يا خالد. أقرب آلة لك بعد الناي ويش؟
1: أقرب آلة بعد الناي
0: العود.
1: العود
0: العود
1: العود.
0: سبب مع أن الكل يقول أن العود صعب والتعلم صعب كذلك.
1: والله شوفي، بحكم أني ولد التخصص مثل ما يقولوا، ما أقدر أقول أنه آلة صعبة وآلة سهلة. أول شرط في تعلم أي آلة، وأنصح أي موسيقي أنه يمتلكها، عدم امتلاك آلة حاجة جدا صعبة للموسيقي. حتى لو رحت أنا أتعلم عند شخص، أوكي أنا بعطيك آلتي، ممكن بعد العود أهون باليد، بس كآلة نفخية من فم إلى فم
0: صحيح فعلا
1: صعبة. فأوكي علمتك، عطيتك أنا عندي نايات إضافية وعطيتك إياها مثلا أثناء الحصة، بس أنت رجعت البيت راح تتدرب على إيش؟ وين الاستفادة؟ وانت راح تطبق اللي تعلمته؟ فهذا أهم حاجة. وكل آلة لها صعوبة معينة، مثلا الناي من أكثر صعوباته اللي هو إصدار الصوت، يعني
0: النفخ
1: له تكنيك معين. وبعض الأشخاص مثلا في البداية يسوي دوخة لأنه نفخ نفخ نفخ مستمر، فيصير مثل الدوخة، فهذا واحدة من صعوباته. والحاجة الثانية اللي هي العازف الناي لازم يكون ملم بنظريات الموسيقى الشرقية، لأنه واجد يعتمد على هذا الشيء. على سبيل المثال آلة القانون، أوتار كثيرة، أوكي أنت حط إيدك يطلع صوت، المشكلة مش مشكلة الصوت، المشكلة مشكلة دوزان الآلة، كل نغمة عبارة عن ثلاث أوتار. فأنت تخيلي وتر يتضبط، ولها تكنيك ولها خفة، فكل آلة ولها صعوبتها. ولكن في مرحلة من يوصلها العازف وتبدأ الآلة تتناغم معه،
0: خلاص
1: هنا يبدي يبحر. هو في البداية تكون المسألة صعبة، إنه أنا حاط في خيالي إنه أنا لما أعزف بعمل وبقدم وبسوي وبطلع، بس لما أجي لأرض الواقع الآلة ما بتطلع صوت. مثلا الناي ما في صوت، أسبوع شهر شهرين أنا ما جالس أطلع صوت، فالمرحلة تكون هذه محبطة شوي. بس مع الاستمرار والاجتهاد والأشياء هذه يوصل لمرحلة أنه تبدي الآلة تأخذ وتعطي
0: معك
1: بالضبط، لدرجة أنه إذا استخدم آلة شخص ثاني ما يحس بنفس الإحساس اللي هو حاسه في آلته.
0: نعم.
1: فأنا بالنسبة لي الناي مثل أولادي،
0: جزء منك،
1: مثل أولادي خلاص. أنا بالنظرة أعرف أنه هذا الناي، وأعرف متى خلاص صوتهم بدأ يبح، متى يحتاجوا أني مثلا لأنهم يترطبوا بالزيت،
0: أيوة.
1: متى يحتاجوا تزييت، متى خلاص صرت فاهم. فهذا عشان كذا الآلة العازف لازم يمتلك آلته.
0: نعم. كم سنة صار لك في عزف الناي يا خالد؟
1: الناي بديت حقيقي يعني فعليا في 2012 أو 13.
0: 2012. جميل. لغاية اليوم.
1: إلى غاية اليوم وإن شاء الله مستمر.
0: بإذن الله تعالى.
1: بإذن الله.
0: طيب هل ترى اليوم إن في كثير من الأشخاص اللي حابين يدخلون مجال الموسيقى هنا معنا في السلطنة؟
1: حقيقي كثير كثير كثير كثير كثير، يعني لدرجة أنه يعني مش بس صاروا يدرسوا في جامعة السلطان قابوس، في ناس صارت تروح تدرس في الكويت، أتوقع المعهد العالي للفنون أو شيء كذا اسمه، ما يحضرني اسمه بالتحديد، بس في ناس راحت تدرس في الكويت وفي ناس راحت تدرس في أماكن ثانية برا.
0: ففي اهتمام من الشباب
1: أكيد، صار يعني صار تخصص الموسيقى حاجة لها تقديرها ولها احترامها لها وزنها، وأيضا بالمقابل الناس شافت مخرجات هذا التخصص. يعني سابقا كان مثل ما قلت لك تخصص جديد في 2008 مفتوح، فشوية كان في تحفظ على الموضوع، بس لما شافوا المخرجات، لما شافوا الانطباع اللي هذول الموسيقيين خريجين الجامعات ايش اللي بيعملوه ايش اللي بيقدموه، صار الوضع مختلف. انه صرت انا لا، الموسيقي شخص محترم ولو قيمته ولو قدره، صارت الناس بتقدم اشياء جميله، فنون جميله باسلوب راقي مهذب، يعطوا انطباع طيب. فهذا الشيء بطريقه لا اراديه بيعمل إعادة برمجة للعقول أنه ترى الموسيقى حاجة راقية وتنحب.
0: نعم. كيف كانت الرؤية في السابق خالد؟
1: حقيقة كانت شوية صعبة كانت، يعني أنه خلينا نقول أنه كانت النظرة للموسيقي أنه نظرة متدنية. ليش؟ فكانت حرب، حقيقة كانت حرب، بس الحين لا، الوضع اختلف كثير. الوضع اختلف كثير، خاصة لما أنا أشوف شخص دارس موسيقى صار مدرس، شخص دارس موسيقى صار مثلا في وظيفة مرموقة، شخص دارس موسيقى صار وصار وصار. فهذه من الأشياء اللي أنا أجتهد فيها بيني وبين نفسي، ولو أنه حاجة مش سهلة، ولكن لما أنا أسعى وغيري يسعى بطريقة غير مباشرة، في جهود بتتجمع وبتتضافر أنه تغير الوضع. فالحين أوكي، أنا بكل فخر أنه أقول أنه أنا موسيقي، والحمد لله الآن أنا مواصل دراسة الماجستير، بس غيرت التخصص إلى الإدارة، بس ما معناها أنه أنا تركت الموسيقى.
0: نعم.
1: بس لأني في إدارة ثقافة، في مؤسسة ثقافية مرتبطة بالفنون، وصرت في مستوى رئيس قسم، فوظيفتي صارت إدارية، فأنا محتاج الخبرة الإدارية أكثر. فمعناها الموسيقى بتفتح أبواب في مجالات كثير، يعني واللي يتعمق في الموسيقى بيكتشف أكثر أنها هي مش بس مجرد عزف. الموسيقى الحين صارت بتستخدم في علاج، في العلاجات النفسية، الموسيقى فيها فيزياء، فيها رياضيات، فيها حسابات، فيها أشياء كثيرة. تردد الصوت هذا في الفيزياء، تأثير الموسيقى على النفس هذا علم نفس، تأثير الموسيقى في المجتمع هذا علم اجتماع وإلى آخره.
0: عالم ثاني،
1: عالم عالم عالم.
0: جميل. عشان الوقت اليوم، يعني إيش النصيحة اللي ممكن توجهها للمستمع والمتابع في مجال الفن والموسيقى معنا في السلطنة؟ وأيضا من جانب آخر تدمج نصيحة مع السؤال اللي راح أطرحه عليك. أنا الوالد دائما كان يقول إني أتمنى أشوف الناس تتعلم العود أفضل من تعلمهم للجيتار. بالنسبة للجيتار يعني هو عبارة عن آلات موسيقية أجنبية، عكس العود هي عبارة عن آلة فنية عربية. فما أعرف هل تتفق معه أو لا، زايد النصيحة.
1: هو بالنسبة للآلات الغربية والشرقية أقولها من حاجة حصلت معي أنا شخصيا، تخصصي في الجامعة كان فلوت، وهي آلة الناي بس الغربية، ما بها قصور الآلة، بس أنا في النهاية ابن مجتمع عربي وفي بيئة عربية وفي بلد عربي، ما أنه ما راح يعزف، بس في بعض النغمات ما تطلع منه، مثل أربع النغمات اللي يسموها الأربع النغمات في الموسيقى الشرقية، الفلوت ما يطلعها. فهذا كان واحد من الأسباب اللي خلاني أنتقل للناي. فمثل ما الإنسان ابن بيئته، الآلة ابن بيئتها، بنت بيئتها أيضا، فآلة البيئة تعطي إحساس البيئة. وهذا بالنسبة لموضوع الآلة سواء كانت شرقية أو غربية، والحال نفسه بالنسبة للجيتار والعود طبعا. أما بالنسبة للنصيحة أقول حب ما تقدم، حب الشيء اللي تقدمه، لأنه إذا أنت قدمت حاجة تحبها الناس راح تحبه أيضا، وراح يلامس قلوب الناس. فالواحد لازم مهما كانت بسيطة، ما تستهين بالحاجة اللي أنت تقدمها، مشاعرك اللي أنت بتطلعها في عملك سواء كانت عزف سواء تصوير رسم مسرح أي شيء، كل ما كان صادق ونابع من القلب يلامس قلوب الناس.
0: راح يواصل ويلمس قلوب الناس. جميل، شكرا لك خالد منصور على هذه النصائح الجميلة وعلى هذه اللفتة أيضا لآلة الناي والآلات الموسيقية معنا. شكرا لك.
1: شكرا، شكرا جزيلا لكم على الاستضافة وما قصرتوا.
0: بارك الله فيكم. إذا مستمعينا من هذه المحطة راح نطلع معاكم إلى فاصل، بعد هذا الفاصل نعود إن شاء الله.

حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. يا ربنا، يا من دعوتنا فأجبنا وناديتنا فسمعنا، ها قد رفعنا أكف الرجاء بعد أذانك، نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اجعل قلوبنا خاشعة لذكرك وألسنتنا رطبة بحمدك وجوارحنا ساعية في طاعتك، إنك أنت الوهاب الكريم.
1: عيش حياتك، خليك شبابي.
2: شبيبة FM 97.5 مسقط و98.5

0: خليك شبابي.
1: سمعت هالصوت؟ هذا ما مجرد صوت جهاز الدفع لمشترياتك، هذا صوت فرص فوزك بجهاز آيفون وساعة أبل. تريد تعرف كيف؟ ما عليك إلا تتقدم بطلب الحصول على بطاقة فيزا الائتمانية من بنك مسقط وإنفاق 200 ريال عماني أو أكثر لتدخل السحب على آيفون 17 برو أو 100 ريال عماني أو أكثر لتدخل السحب على ساعة أبل سيريس 11. 30 فائز بآيفون، 42 فائز بساعة أبل، يعني 72 فائز كل شهر. حول مشترياتك إلى فرص للفوز. تطبق الشروط والأحكام. يسري العرض لغاية 30 سبتمبر 2026. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة بنك مسقط .om.
2: في الخريف خلي رحلاتك مع عائلتك حلوة. زور صلالة جاردنز مول واعرف أكثر عن سيارات فورد. أكيد بتحتار بين قوة إكسبلور وجمال إكسبيديشن. السيارتين يوفرن مساحة واسعة وكبيرة، وبعد أقل صرفية في الوقود ومن غير التقنيات اللي تناسب كل رحلة. زر جناحنا في صلالة جاردنز مول واكتشف السيارات وسجل لتجربة القيادة اليوم. فورد، مغامرتك تبدأ من هنا.
0: مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.
3: في رحلة تبدأ بخطوة، خطوة تفتح أبواب الفهم وتصقل الشخصية. المكان اللي تتنفس فيه المعرفة وتتحول فيه القاعات لمساحات من الإلهام. المكان اللي يكتشف فيه الطالب ذاته قبل ما يكتشف تخصصه. يكبر الحلم وتنضج التجربة وتتشكل العقول. هناك تبدأ الحكاية، في جامعة صحار، خطواتك الأولى نحو مستقبل أكاديمي واعد. اكتشف برامجنا الدراسية المتنوعة عبر موقعنا الإلكتروني أو تواصل مع مركز الاتصالات 26850100.
0: شبيبة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
4: قلب صلالة يزهر الخريف بكل تفاصيله. ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من جاردنز مول صلالة. يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا. هذا البرنامج برعاية فورد. استعد، انطلق.

من قلب صلالة يزهر الخريف بكل تفاصيله. ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من جاردنز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا. هذا البرنامج برعاية فورد. استعد انطلق.

حياكم الله من جديد مستمعينا متابعينا. أنا أعتقد أنه طولنا معكم شوي بالفاصل, بس يعني عشان أكون وياكم صريحة واضحة, أنا كنت في يعني أجواء جاردنز مول ما شاء الله, الأطفال اللي ملتمين حول الاستوديو, فاجلس شوية كذا يعني ألعب معاهم, سولفنا شوية, تعرفت عليهم عن القرب, وكثير منهم اللي فعلا ودنا يشاركنا اليوم حلقتنا وبرنامجنا, برنامج من الخارج. فهذه الألفة الجميلة أمانة اللي تجمعنا أكيد مع زوار جاردنز مول تسعدنا من الداخل. يعني أنا حاليا ما جالسة أشوف نفسي أني إنسانة ما عندي أحد داخل الاستوديو, بالعكس الناس ما شاء الله عليهم مقصرين نهائيا, الأطفال اللي فعلا يعني كذا منصدمين يعني هذا وش جالسة تقول الحين. فعموما هي أجواء حلوة أمانة جالسة أقضيها خلف يعني خلف استوديو. خلينا كذا نروح لأبرز الهاشتاغات في منصة إكس وخاصة كذلك بمحافظة ظفار. في هاشتاغ بعنوان صلالة وتغريدة من الخيمة العمانية, أجواء خيالية ورذاذ كثيف يغطي مدينة صلالة الآن. هذا اللي كان خلال اليوم والفيديو بعدسة أبو عابد الدرعي. كذلك في تغريدة أخرى يقول في تغريدة السعودي زياد شلاقي الشمري يقوم بتصوير أحد الأماكن الجميلة في صلالة بطريقة جميلة جدا. أنا أتمنى إن شاء الله أني قلت الاسم بطريقة صحيحة. كذلك بدر أتوقع هالمرة ما زرنا في محافظة ظفار. بدر ما شاء الله من الأشقاء اللي وايد نحن نعزهم واستضفناه معنا في البرنامج كذا مرة, فكان يزور السلطنة وبالتحديد إلى محافظة ظفار. فعموما يعني افتقدنا هذه السنة, فنتمنى إن شاء الله أن تكون للزيارة قريبة بإذن الله تعالى. كذلك العامري يقول في تغريدته أجواء خرافية وخيالية اليوم في صلالة, الضباب والرذاذ في الشارع النارجيل يرد الروح, طبيعة خيالية وتجربة ما تتفوت نهائيا. أنا أشوف أصدقائي اللي كانوا هنا راحوا يا أخي الأطفال. نكمل في أيضا رسالة أخرى, أحلى صباح للجميع من أحلى مدينة, مدينة الرذاذ والضباب صلالة. جميل أن هذا اللقب اللي كان مختص بلندن انتقل إلى صلالة. وعلى طاري لندن, أنتم ما تشوفون أجواء لندنية موجودة معنا في صلالة, أعتقد في أتين بالتحديد, واللي تداول مقطع الفيديو بشكل جدا كبير وكثيف في مواقع التواصل الاجتماعي. أنا وايد حابة جو الأطفال اللي برا, خاطري كذا الحين أروح معاهم مرة ثانية. عموما خلينا كذا نروح لبعض التغريدات. هذه عمان بها الجمال تكثف, أجواء رائعة تشهد مدينة صلالة اليوم. فعلا اليوم الأجواء خرافية, اليوم الأجواء جميلة, اليوم الأجواء فعلا نقدر نسميها بأجواء خريفية. كذلك في رسالة, منظر خيالي من طريق الساحلي الجديد, طريق رخيوت ظلكوت, وهذه من الطرق الحديثة اللي صار يرتادها كثير من الزوار. أيضا مشهد من عين روب في رخيوت لخريف ظفار لعام 2026. وكذلك سبحان من جعل في الطبيعة جمالا يقترب القلوب إليه ويملأها امتنانا, شير في صلالة بالتحديد, وصورة من تصوير بدرية العجمية. وأمانة الجو ما شاء الله, وشير اللي ما كانت معروفة في السابق اليوم صارت مقصد سياسي, مقصد سياسي دخل مقصد سياحي أولي في ظفار. خلينا نكمل, قبل شوي تكلمتكم عن أجواء اللندنية في مقطع الفيديو وصل الحين. تساقط الثلج في فعاليات خريف ظفار لعام 2026 في ساحة أتين بصلالة بالتحديد. يعني عشان بس أوضح الصورة حق المستمع والمتابع اللي يمكن مقطع الفيديو ما شافه, هو عبارة عن يعني ثلج مصنع يعيشك أجواء لندن فعلا في ساحة أتين بالتحديد. فحلو الواحد يجرب اللي ما سافر لندن, لندن جاتك إلى هنا فتقدر أنك تعيش هذه الأجواء الجميلة. هذه ظفار اللي تعيشك كل الأجواء في مكان واحد. ويعني أنا اللي وايد حابتنا أمانة, واللي وايد يعني كذا بالنسبة لي شيء فارق, أن الصباح تقدر أنك تعمل لك فعاليات وأجواء معينة, سواء كان في الجبال, في السهول الخضراء وما إلى ذلك. في الف...
الفترة المسائية لك كذلك جداول هنا في محافظة ظفار، وهذه الجداول هي تختص بكبار السن، تختص بالأطفال مثل حديقة عقد على سبيل المثال. معنا أيضا غير حديقة عقد، معنا مثلا أماكن أخرى مختلفة والفعاليات التي تقام بالفترة الليلية. فعموما وانت متواجد هنا ما تحاتي نهائيا لا جدولك، لا جدول الناس اللي موجودين حواليك، ولا كذلك جدول الخاص بأطفالك. فعموما مستمعينا إن شاء الله نتمنى لكم أجواء سعيدة وجميلة، وما تنسوا كذلك تواصلكم وأيضا أنكم تتواصلون معنا وتراسلونا عبر واتساب الشبيبة. منتظرين هذه المشاركات بعد هذا الفاصل.

في الخريف خلي رحلاتك مع عائلتك حلوة. زور صلالة جاردنز مول واعرف أكثر عن سيارات فورد. أكيد بتحتار بين قوة إكسبلور وجمال إكسبيديشن. السيارتين يوفرن مساحة واسعة وكبيرة، وبعد أقل صرفية في الوقود ومن غير التقنيات اللي تناسب كل رحلة. زور جناحنا في صلالة جاردنز مول واكتشف السيارات وسجل لتجربة القيادة اليوم. فورد، مغامرتك تبدأ من هنا.

0: من قلب صلالة، يزهر الخريف بكل تفاصيله. ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من جاردنز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا. هذا البرنامج برعاية فورد. استعد، انطلق فورد.
1: حياكم الله من جديد مستمعينا ومتابعينا لكل من ثبت الموجة على ثير إذاعة الشبيبة. في وقت سابق عملنا مقابلة وتكلمنا بشكل مفصل عن الكاراتيه وأهمية الكاراتيه وهذه الرياضة أيضا اللي كانت متواجدة هنا في محافظة ظفار. عموما مر علي خبر على منصة خريف ظفار، هذا الخبر يقول إن في بطولة خريف ظفار المفتوحة الثالثة للكاراتيه لعام 2026، وإن شاء الله راح تكون من تاريخ 21 إلى تاريخ 22 أغسطس في الصالة الرئيسية بمجمع سلطان قابوس الشبابي للثقافة والترفيه بصلالة من الساعة 9 صباحا إلى الساعة 8 مساء. فبطولة الكاراتيه على المنصة راح تكون ضمن البطولات المتواجدة وبقوة هذه السنة في محافظة ظفار. أيضا مستمعينا دائما أكيد يسعدنا أن نرى مثل هذه البطولات تقام هنا، وأيضا في اهتمام جدا كبير من المختصين، من يعني من مثلا الأشخاص المهتمين بالرياضات، فأكيد يشكروا على هذا الاهتمام جدا الكبير. كذلك مثل ما دائما أؤكد لكم، نحاول قدر الإمكان هنا في محافظة ظفار نستمتع ونستانس بأجواء الخريف. راح نطلع وياكم إلى فاصل مستمعينا، بعد هذا الفاصل نعود.

0: وخليك شبابي. بعدك تنتظر ديورك؟ مع بنك مسقط التطبيق أسرع طريق، مع 300 خدمة مصرفية وأكثر من 100 خدمة رقمية بالكامل. عبر تطبيق بنك مسقط تقدر تفتح حسابات جديدة وتسدد فواتيرك وتحول المبالغ وتستثمر وغيرها المزيد، وين ما تكون ومتى ما بغيت دون زيارة الفرع. خدمات سريعة وسهلة وآمنة. سجل الدخول اليوم واستمتع بخدمات مصرفية سهلة ومريحة. بنك مسقط، أفضل كل يوم. في الخريف خلي رحلاتك مع عائلتك حلوة، زور صلالة جاردنز مول واعرف أكثر عن سيارات فورد. أكيد بتحتار بين قوة إكسبلور وجمال إكسبيديشن. السيارتين يوفرن مساحة واسعة وكبيرة، وبعد أقل صرفية في الوقود ومن غير التقنيات اللي تناسب كل رحلة. زور جناحنا في صلالة جاردنز مول واكتشف السيارات وسجل لتجربة القيادة اليوم. فورد، مغامرتك تبدأ من هنا.
1: شبيبة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

من قلب صلالة، يزهر الخريف بكل تفاصيله. ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من جاردنز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا. هذا البرنامج برعاية فورد. استعد، انطلق.

حياكم الله من جديد مستمعينا دروب أمينة سالم، أكيد نتمناها لكم جميعا. خلينا اليوم يعني بما أن البرنامج اسمه برنامج من الخريف، خلونا نتحدث بما كل هو جميل في هذا الخريف من أجواء جميلة، من فعاليات مختلفة تقام هنا، عودة الماضي، فعالية نوفا، أيضا سمهرم، وكذلك الكثير الكثير الكثير منها. عموما هذا بغض النظر على الأماكن السياحية الجميلة اللي موجودة هنا، وأيضا المناظر الخلابة اللي تسحر العين بكل تأكيد، كل ما تشوف منظر يعني وايد تعشقه تحبه، بالنسبة لك أن هذا المكان راح يكون إن شاء الله هو مكانك المفضل. لكن أحيانا يعني خلينا كذا شوي نتكلم عن بعض المواقف اللي ممكن تحدث لنا أثناء اختيارنا لأي موقع سياحي في محافظة الظفار ونحن مع العائلة على سبيل المثال. فالاختيار لربما في بعض الأوقات يكون جدا صعب، مش بحكم أنه والله الأماكن السياحية مش متواجدة ولا بسبب كذلك الزحمة اللي ممكن تصادفها في ذاك الموقع، ولكن لسبب جدا بسيط. هذا السبب نحن يعني السبب الرئيسي من خلاله. فعلى سبيل المثال مستمعينا بنتكلم اليوم عن بعض الأماكن السياحية، راح نتكلم اليوم عن يعني مع الأسف بعض يعني الأفعال الفردية، مش للكل بكل تأكيد، إن مثلا واحد يستمتع في موقف معين ومن خلال استمتاعه يعني راح يترك المكان مثل ما يعني تركه، يعني من مخلفات من غيره. فعموما يعني هذا المنظر يعتبر ضمن المناظر اللي الواحد فعلا ما ود انه يشوفها نهائيا. فنتمنى ان شاء الله يا رب يعني ان يكون في وعي اكثر من السياح اللي موجودين هني، وتكون الاماكن في ظفار كلها اماكن جميله، اماكن نظيفه، ما نكون نحن السبب الرئيسي في يعني في خذلان هذا المكان. يعني الطبيعة جالسة تعطينا كثر ما عندها على أساس نحن اليوم نستمتع، فمن واجبنا اليوم ومن دورنا كذلك من جانب آخر المحافظة على المكان. يمكن البعض ما شاء الله كثير من الناس اللي أمانة ماشيين على مبدأ المحافظة على الأماكن السياحية في محافظة الظفار، ولكن مثل ما ذكرت سابقا هي بعض يعني الأفعال الفردية من بعض الأشخاص. عموما حتى الفعل الواحد ما ودنا أمانة نشوفه، فنترك المكان أفضل مما كان ونستمتع بهذه الأجواء الحلوة هنا ونخلي كذلك غيرنا يستانس ويستمتع بها. فعموما نتمنى لكم أجواء جميلة يا رب، نتمنى لكم أجواء يعني سعيدة تقضونها اليوم مع أصدقائكم، تقضونها اليوم مع الأحبة اللي انتو دايما تستمتعون معاهم. اختيار الجليس جدا مهم يا جماعة الخير، انك اليوم تختار من هو الشخص اللي راح يستانس معك، من هو الشخص اللي راح تستمتع معاه في هذه الجلسة، من هو الشخص اللي راح يونسك من الداخل. ترى الموضوع جدا فارق، فاذا كنت مثلا مع كثير من الأصدقاء حاول تختار يعني الصحبة اللي فعلا راح تقضي معهم هذه الأوقات الجميلة هنا في محافظة الظفار، راح تاخذ معاك ذكريات جميلة، راح تاخذ معاك لحظات لا تنسى نهائيا. وهذا دايما أكيد الهدف من أي رحلة، هذا الهدف من أي سفرة، إن نحن اليوم نوثق بعض الذكريات الجميلة اللي تكون إن شاء الله يا رب راسخة أكيد في قلوب الجميع. ومهما كان يعني مثلا بعض الأشياء اللي ممكن تصادفك هنا من ازدحام مروري على سبيل المثال، من شخص يعني هو فعل فردي، بعض الأشخاص إنه يعني ما يلتزم بالطريق وتشوفه والله جاينك من اليمين وفجأة يا قدامك، وفي أفعال يعني تضايقك من الداخل. بس دائما أنا أقول أنك أنت خلي في بالك هدف واحد، أنك أنت جاي تستمتع هنا، جاي تتونس هني، ما جاي تخلي أي شيء ممكن أن يضايقك يعكر من صفو مزاجك. نحاول قدر الإمكان كذلك نتمسك بأعصابنا يا جماعة الخير، نخلي عنا الهرنات ونعصب بالجماعة اللي من السيارات كلهم اللي هناك. فعموما هي أجواء يعني سعيدة نتمناها لكم بإذن الله تعالى. فعموما هذه وصيتي لكم يا جماعة الخير، استمتعوا بهذه الأجواء الحلوة. راح نطلع معاكم إلى فاصل قصير، بعد هذا الفاصل لنا عودة نستكمل ما تبقى من البرنامج.

0: خليك شبابي.
1: في الخريف خلي رحلاتك مع عائلتك حلوة. زور صلالة جاردنز مول واعرف أكثر عن سيارات فورد. أكيد بتحتار بين قوة إكسبلور وجمال إكسبيديشن. السيارتين يوفرن مساحة واسعة وكبيرة، وبعد أقل صرفية في الوقود ومن غير التقنيات اللي تناسب كل رحلة. زور جناحنا في صلالة جاردنز مول واكتشف السيارات وسجل لتجربة القيادة اليوم. فورد، مغامرتك تبدأ من هنا.
0: جميلة أفهم، عيش حياتك وخليك شبابي.

من قلب صلالة، يزهر الخريف بكل تفاصيله. ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من جاردنز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا. هذا البرنامج برعاية فورد. استعد، انطلق.

إذن وصلنا وياكم مستمعينا إلى آخر لحظات برنامجكم برنامج من الخريف. تقبلوا تحيات الفريق بداية معي أنا شيماء السيابية، وكذلك ما ننسى المعد الجميل، وأيضا اللي دائما يحاول قدر الإمكان يعني يجيبنا الأشخاص اللي فعلا يعني لهم قوة في ظفار، وأيضا لهم لمسة كذلك في المحافظة. فشكرا لك يا سامي كلب أكيد على هذا الإعداد القوي. ما ننسى أيضا الكواليس، معنا شبين خلف الكواليس ومن مسقط أنا قلت لكم بدر، ولكن اليوم معنا عاهد زجالي رفيق البرنامج الصباحي، وشلك التحية من هنا يا عاهد من محافظة ظفار. نتمنى لك إن شاء الله أيضا أجواء جميلة هناك في محافظة مسقط. عموما مستمعينا راح أختم وياكم حلقتنا لهذا اليوم، نلقاكم إن شاء الله يوم الغد في نفس الموعد وفي نفس الوقت. في أمان الله وحفظ رحمانه.

حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. اللهم إنا سمعنا نداء المنادي ينادي للإيمان، فآمنا وأجبنا وأتينا، فلا تحرمنا فضلك ولا تصرفنا خائبين. اللهم اجعل الأذان نورا لقلوبنا، ورحمة تنزل علينا، وبابا ندخل منه إلى جناتك، ومفتاحا لمغفرتك، إنك أنت السميع المجيب.
1: عيش حياتك، خليك شبابي.
2: شبيبة FM 97.5 مسقط و 98.5

0: وخليك شبابي.
1: عمال يشتغلون في كل مكان وبين البيوت، وتنتج من هذه الأعمال حفريات عميقة تشكل خطورة على الكل إذا ما انتبهنا للافتات التحذير. والأخطر لما تتغطى بمياه الأمطار، علينا نتحذر منها لسلامة الجميع. نمى لخدمات المياه، نستبق المستقبل.

0: لخدمات المياه. تتبنى فكر استراتيجي يعزز ويطور منظومة المياه والصرف الصحي في سلطنة عمان، توصل خدماتها لكل بيت بأعلى معايير الجودة والصحة والسلامة، وتحرص على مواكبة أفضل الحلول الرقمية عشان توفر مياه نقية ومستدامة وبيئة صحية آمنة للجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
1: جميلة أفهم، عيش حياتك وخليك شبابي.

عيش حياتك. وخليه

Thank you.

دلوقتي تقريبا اسمها رسالة من تحت الماء. الشاعر الأستاذ نزار أباني وتلحين الأستاذ محمد الموجي هيشترك في

نشترك في الصلوات بتاعت القصيدة دي الأستاذ أحمد الحفناوي على الكمان. ولأول مرة بنقدم الكمان الكهربائي هيعزف عليه الأستاذ محمد مصطفى. الأستاذ عمر خرشد على الجيتار. الأستاذ هاني على الأورج. مش هفضل أقول لكم بقى أسماء الفرقة، لكن طبعا معنا الأستاذ حسن أنور عازف الإيقاع الأول في مصر. أستاذ عبد الحكم عازف الكونترباس الأول في مصر. وبعدين معنا آلة جديدة هيعزف عليها الأستاذ مختار السيد.

شبيبة FM. سمعوا 90.5 مسقط و 98.5 صلالة.

لو عشت طول عمري أقف جمايلي الغالية عليا أجيب مني.

مشاوير مشاوير مرسوم الخطوينا نمشيها في غرمة ليالينا مشاوير مشاوير

مشاوير مشاوير مرسوم الخطوينا نمشيها في غرمة ليالينا مشاوير مشاوير

بإيدينا بإيدينا جينا وزي ما جينا جينا ومش بإيدينا.

وانزل بحيهم وابعث تحياتي واشرح لهم من غرامي ما تشاهده واخصص لهم قصتي مع ضعف حالاتي لله وقل لهم ذاب واقدم في محبتكم وقل لهم ذاب واقدم في محبتكم منوا عليه بطيف أو خيالاتي لعلهم يسمحوا بالوصول وإن أولئك وعدا فيدلي بالبشارات لله طال اشتياقي فمن لي من يخبرني صلى الله عليه طال اشتياقي فمن لي من يخبرني عنهم بعلم فيحظى بالعطيات ما لي مجير سوى دمعي يبرد ما بمهجتي من أسى أو يشفي علاتي الله يا حادي العيس إن جزت العقيق ضحا يا حادي العيس إن جزت العقيق ضحا فعدي الهديت إلى نحو الوثيلاتي هناك مربى أحبابي وسوحيم فقر السلام وردد بالتحيات الله وقل لهم ذاب وجدا في محبتكم صلوا عليه هناك خير الورى روح الوجود ومن أسرى به الله للسبع السماوات هناك خيرة خلق الله صفوتهم إس النبوة مفتاح العنايات لله يا سيدي يا رسول الله يا أملي

قد عظمت مني الذنوب وآلت للنهايات لله، فضاق درعي فجيت الآن منتظرا صلى الله عليه، فضاق درعي فجيت الآن منتظرا منك الجوار، فجد لي بالكرامات صلوا عليه.